السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بتعاليمه إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dengan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingati kita. Kita ingat Allah di waktu kita senang, maka Allah taala akan ingat kita di waktu kita susah. Kita ingat Allah di waktu mana kita berada dalam keadaan sihat, Allah Ta'ala akan ingat kita di waktu mana kita berada dalam keadaan sakit. Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedengkal, Allah Ta'ala akan ingat kita sedepa. Kita ingat kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ingat kita dalam keadaan berlari. Menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengingati kita, akan sentiasa dekat dengan kita dalam segala keadaan di semua tempat. Oleh kerana itu, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, marilah kita sentiasa tidak lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Hadirin hadirat yang dirahmati

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin dari Surah Maryam bermula ayat 59 hingga ayat 98.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة

إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

الساعة وإن مس الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

أدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عزيزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً

أني عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا

0: ندا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau telah membaca surah Maryam bermula ayat 59 hingga ayat 98.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله Kami memohon denganmu, dengan kebenaran surah Al-Fatihah yang agung, yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Bukakanlah kepada kami, ya Allah, segala perkara yang baik. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, segala kebaikan. Jadikanlah kami, ya Allah, dari golongan insan yang baik. Dan peliharakanlah kami, ya Allah, sebagaimana kamu memelihara hamba-hambamu yang baik. Lindungilah kami, lindungilah agama kami, lindungilah anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, serta semua yang kami sayangi dari segala kesengsaraan, kesedihan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah maha pelindung dari seluruh kebaikan. Engkaulah yang mengurniakan segala kebaikan dan memberi kepada sesiapa saja kebaikan. Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.